خوشالیق بر خل هیس تیغ. خوشال بولن مزلق خوشالیق نی هیس قلش نی اونت قلش یا کی اون هیس قلش کا ماهر بول. خوشالیق قندق دور سرلق یا کی یرخت کی نرسامس. خوشالیق بزنن یه نمزدلا. مهم بولغانی بز چوکم ترمش نی سویشیمز و اونندن حضورلنش نی بیلیشیمز دار. Қош, қадірлік достар, біз бұл қатымқы күйлер жәмгахи программымызны Паша Ишан Ежірасыдегі Азат Заман намлық нақшы білін баштаймыз. Яқтырып аңлағайсыларым.